لسو موسنا مستد زد كبرزنا بزي زمن يتعلنا هندي على مولو سبنا good good good corner good good good corner يا يجي جرنيا قربت لباش جغنيا يسولك يسومانيا زاري